شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا